0: يا عمي من غاد من غاد، ما تقول صغار، من غاد من غاد من هنا
1: عالي
0: عالي يا هان. هيا هيا هيا
1: عالي هان.
0: يا ريتني جبت جاكيته، كم ولاد يعرفون من الجاكيته. كلمتهم لما وصلتوا، بعدين ما فيش رسالة مش قادر اصل لهم.

0: حسابنا يجيب لك بخير ان شاء الله يا رب. هم نفك من الشقه الثانيه انت. هم تخلص سيب وروح على الثاني. انا في كمان واحد لسه. وما شدوا الشد، شدوا الشد وخلص، مهري من نزوم هو. الو، اي ماما. طب انت ايش سمعت في الاخبار عندكم؟ طيب نوقف يعني الوقت؟
1: انا خايف اروح للطاقه.
0: عادي بدك توقف نوقف مش مشكله. ايه
1: تصحى وتروح اول يوم؟
0: طبعا الكل اليوم، هي اغلب الناس يعني اخذت عفشه وورده وكل المراحل الناس بتستنوا. ما هو مش هيعمل حتى الان ما يسلموا الاسيره في الاخبار.

0: صح كلامك. اه الوقت بنشوف محمد ايش بدنا نسوي. ماشي يلا سلام. محمد ما علنوش لسه ولا ابوك ولا اي حاجه لحتى الان.
1: ايش يعني انا ما
2: يفكش؟ ما علنوش ايش.
0: قال لي لو فك عاد كنت بيت عند مدنا او شيء. فك انت هذا الاول فوقاني بعدين يعني خلص. صار انت شايف اغلب الناس بتستنى على حر من الجمر. اربط الكيس هذا هذول خليهم على جنب عشان اروحهم معانا. الشنطة دول حطيهم هنا على جنب. اه خلص. بس تسيبك منهم هدول انت المسامين وخلاص. اديهم لناصر، ناصر هو اللي بيلم. وبعطيك يا محمد. البس.
1: انت ما عقلت الاواعي.
0: لمش ايش نعمل؟
1: مسقع مش قادرين.
0: لمش.
1: ظن لك حط ديك بجيبتك.
0: كتبت لك اسمك على ايدها شوف. لو حد يسألك إيه على اسمك وين هذا ولا سمح الله، لا إن شاء الله بنضرب نصر بالسلامة. شايفة؟ ماشي؟ يا شطورة حبيبتي. نجهز الأمور كلش إن شاء الله يا حبيبي. تعطلع هذا بس شوية محمد. مسامير حطهم هلا يجوا في رجلكم.
3: كلمتني قالت لي انا دمو قبل عند قلط الزهره.
4: ليش
3: اسوي؟ وينها قلط الواد؟
4: طيب ماشي يعني بقوا قبل
3: يعني المفروض لقيت البنت المفروض تبدا وصول على وصول. يعني بيجوا بس الناس يبعدتوه.
4: انت بالله تطلع عديله، عديله جايب معها عكيز.
3: بتعرف اه.
4: محمد مرشاد يسيب ابني.
5: خالد يسيب امه؟
4: مرشاد يسيب جوز خالته عديله. كلمتهم لما وصلتهم بعدين ما فيش رساله مش قادر اصل لهم.
0: اعتقد الشمس يلا محمد يلا يلا يلا زي ما كنا ماشيين تو يلا عاشا قول يا محمد لبسني يا ورا ظهري والله خفيفه هاي هاي اعطيني انا خفيفه الكيس الدين منا ورا كتاع ورا ظهري يا ورا ظهري لبسيني يا منا يلا يلا جيت هاي يلا يلا امشي انت ساكت يلا
6: ايش اسوي ولا توي
0: علي يلا يلا عتيدك يلا عابد تعال سجد منا يلا سجد منا امسك يد مش انا في صخور الاسفلت انكسر اوعى تقعوا بالراحه تطلع مش ويش يلا منا اوعى هذه تدوم منك هاي اطلع خليها خليها شمال ويمين خليها تعالي هان جنبي لحسن ضيع نروح سلمين يلا تقى منا الجوال معك يا منا جوال معك ما

0: Abi lagi ya. وين نروح؟ وين نروح؟ أنا وين رايحين؟ أنا بابا. يا رب يا الله.
1: من هان من هان يا أخي مسكر مش هتعرف تطلع من هان. اطلع من هان. نطلع البسكليت من غير. يا رب ترد على الجوال يا رب. يا رب تسمع الجوال وترد. برين هي بنتي هان في الماء. انا متاكد وصلت هذه هان. بس ترد على الجوال. ايوه يابا وين انت؟ الو وين انت يابا؟ يابا انت وين يا حبيبتي؟ وين انت؟ الو يابا وين انت بالضبط؟ وين انت يابا؟ خليك فتح الخط بس اطلع ندفع عالي عشان تكلميني. وين انت بالضبط؟ سمعاني؟ الو
2: يا الله
1: بس يلقط الخط كم مره زغر روحي. مش قادر اصور لحدا الصبح لما كلمتك كان عند الواد قبل ساعه وشويه وبنت الثانيه ماشيه هي وناصر الصغير
3: هاي نقطه الساعه
1: وقلطوا كانوا كلمتهم قالوا لي قلط الزهره مش عارف ايه المفروض زمان وصلوا. ايش يا ايش يا طلال؟ الله
4: يرحمك ابو محمد
1: سلامات
4: رجعت الحبايب يا رب
1: يا رب الله يرحمك. بس انا خايف تكون مرتي كمان قلطت ومش شايفهم انا. هي اللي معايا الكم الصغار. انا عارف ايش اسوي لها مره تبر انه مشغول مشغول صار ما بقول لهم يقول خايفكم مشغول.
0: مش انا مش قادره حسوف في الطريق انا امل كهدت كتافي امل تريحني بامل وانا اخذ اغراض
5: خلاص البس الشنطه البس الشنطه قدامك
0: لو لبس الشنطه قدامك ما
2: اعرفش
0: قدامي زي ورا ورا تقول بتقل هيك لورا
2: ايش ايش اللي قدام انا
0: طيب خذ لي هذه انت قدام هذه هذه هدتني هذه مش قادره
2: انا شنو يا وين بقى بس لقدام يما انا
5: يلا خلاص
0: قول يا رب يما محمد يا اختي اضحكي بيطلع لك البسي ويلا صبرا جميلا يلا يا قومو وتقول لي مش قادر امشي وانا حملاها تفضلي شو لولين يا ربطة
6: عبد يلا تعال
0: استنى استنى يا مسلم هيجي ايدك من هالشيء
2: بس يلا خلاص
0: يلا قومو يلا يلا يا رؤى هات ايدك يلا يا دكتورة مش معاي امشي
7: تلغي يعني
1: الله يرضى عليك وين امك؟
8: سرقت
1: طيب طيب بس نلاقيهم ان شاء الله ان شاء الله نلاقيهم ان شاء الله نلاقيهم ان شاء الله نلاقيهم
8: صعب
1: ان انا مش يرقد للسنه نجيهم بيجوا بيجوا بيجوا بيجوا ان بيجوا هذول تعاونكم؟
8: في غرض محمود
1: غرض مين؟ هاي بين حسن
3: استنى فنك انا شفت خالتي هيا
1: وين شفتيها يا بوين
3: شعر ما عمل امل عراسها
1: شعرف اقف على التله هان اقف على التله شو برك لقيتهم يا بعد التله اقف اقف على التله ايش انا اسهل
7: محمد
1: هيا ابراهيم
7: طمنا عنك حبيب القلب
1: الله يرضى عليك كيف حالك
7: والله انك غالي
1: الله يحفظك
7: الله يحفظك يا رب
1: يا رب الله يرضى عليك
7: والله الواحد مشتاق لك كثير
1: الله يرضى عليك
7: نعم الاخ نعم الصديق نعم القائد والله
1: الله يرضى عليك
7: الله يحفظك
1: ابو العبيد
7: ايش الحمد لله على السلامه وربنا
1: لا والله بس ناصر وصل اخته بس الحمد لله لحتى انا بس انا واقين يعني
7: هدفناك
1: هذا ناصر
7: خلي لك يا رب الله يحفظ لك
1: الله يحفظك يلا الله يسلمك الله يحفظكم
7: اي حاجه احنا بالامر
1: الله يرضى عليك
7: الله يسعدك يا رب
1: الله يرضى عليك الله يحفظك
9: لقيت ناصر وبنتك لحالهم مشي قلت لهم والله
1: ما انا قلت لهم انا حكون على التبة اول تدهان بوقف السدر غاد انا
9: فهمت ايش هي كويس
1: لا انا فهمت بس الساسه قطع قلت لها على التبه اول شارع 10 اي شارع 10
9: انا قلت لها اقف هان خليها ادور على ابوك والله
1: ايش يا ابو بين معك ايش حال انت كنت ماشي بسرعه ولا بشويش
3: لا ما قدرتش امشي بشويش
1: انا جميل معه ومعاهم جميل
3: لا جميل مش معاهم احنا لحالنا كنا ماشيين أمي قالت نشوف خالتي عند التبع وظلنا ماشيين لحالنا
1: محمود انت قف هان عنده بعينك الله يطلع الناس اللي غادوا وانا بطلع اللي هان اقف ايش اقف
3: وين
1: كاتب هان جوال امك يلا منين هذا لو ضاب اقول لك عشان يلاقوه

0: اي نانا تانت والله غير مصر والله ثواني واصلين يلا ان شاء الله معي الحمد لله سنه ونص تهجير وتعب يلا يلا يلا تانت يا رب الحمد لله وفيه طائرات في الجو طول زنانات لا لا معه سيارة وينه والله انا اعمل له احلى سلام صبركوا عليا وين وين مش ابوك اسكتي
1: مش قادر تحمل الشنطه
0: والله مؤمن والله مؤمن

0: الله يحفظك يا رب. الله يحفظك يا رب.
1: الله يرضى عليك.
0: الله يرضى عليك. الله يحفظك. الله يرضى عليك.
2: وجد ميم وناصر.
0: وانت مين؟
3: دخلتي هيا.
0: وين هم؟
3: ورانا كثير.
0: طولين؟
3: لا ما ظنيت.
0: الله يعطيكم العافيه. انا عبود. يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا هات خذوهم. يلا يلا يلا حين هاتي هاتي هاتي هاتي
3: هذه الورقة قال لهم روحوا فيها على غزة.
0: هاتي يلا يلا يلا يلا يلا حبيبي يلا هاتي شيل هاتي شيل هاتي البقين يلا يلا يلا حبيبي يلا في غرض هاني معاهم يلا شو رايك
4: مبروك يا معلم
0: الله يبارك فيك لسه يا ابو نوح حنطلع لقدام لسه يا محمد ملعب الوحده حنمشي في سياره ثاني بالمره
5: وين هذا المكان
0: ملعب الوحده
5: زين
0: الشارع اللي بعده هو الخور والله ما سامع لسه ما وصلنا شارع 8 احنا يلا امشوا يا عم
6: مش قادر
0: ايوه يا جماعه مشوا طلع جوال من جيبتي يا طوقه جبت لي تحت البنطلون يلا تعرف تفتحيه افتحيه يا ميمي رانيا ميمي رانيا يابا رن ولا لا رن ضلك رن يا ابا فش الساعة الأغنية بدنا تقعد يا ابا أمولة تشوف سيدك
7: والله هنا متذكر ست معبر
0: انت كم عمر؟ الله يرحمه
8: يا بودينا قبل ست وعم
0: هذه الدار حلوه هذه الحلوه من وين حلوه مكسره هي كسفوها اليهود يلا هذه يا بضة طلعت منها شهداء كثير والله النتفة هذه طلعت مرة وولادها تحت كان تحت الردمها مستشهد يلا ايوه قاعدهم هان ريحهم هان قاعدهم هان لا يا مش هذا بصل راح البصل زي هذا يابا وبصنا راح يا اخوي الولاد معايا فش رسال يا اخو فش رسال بالمره اشتغل معاك ولا لسه؟ أمانة هم ادوك إياه؟ طيب ماشي. ليش تكملوا من هان على الدار ولا استنى الباص؟
8: استنى الباص.
2: إذا بنستنى الباص.
0: المشالة 8.
2: لا نستنى الباص مش تدري.
0: مش هذا يصير مع الباص. يلا. يلا.
8: I'm gonna go to the

بينما حلت طائرات كويت كابتر حال الموت. في كويت كابتر في الحي ما تلاقيش ولا واحد في الحي، كان شبح بلاحق كل مواطن فعليا. ما في وصف إلا نقول طائرة الموت.

0: Palestinians in Gaza. The mere feeling of being watched all the time, of going down the street and seeing the quadcopter or seeing the drone just hovering overhead, buzzing overhead, and it flies at very, very low altitudes sometimes. You can see the details of these drones, of these quadcopters, and you know, you are aware that with just a press on a button, a soldier somewhere can just end your life. You know that it's loaded with gun machinery, for example, or small bombs that can just be dropped over you at any given moment. We're conducting this interview and we can clearly hear the drones hovering and buzzing overhead in Gaza. So it's a constant sound that you can hear while you're working, while you're sleeping, while you're eating. You can never get used to this sound. It's always a reminder that you are watched all the time and you can be just the next target.
1: في كل مكان كان يلاحق جيش الاحتلال المواطنين باستخدام طائرة الكوادكابتر. حجم صغير جدا بإمكانها أن تدخل إلى كل الأماكن، إلى مراكز الإيواء وإلى البيوت المدمرة وإلى الأحياء السكنية. استخدمها في الكثير من الأماكن والمناسبات، في تفتيش المنازل، في تثبيت بعض المواطنين، وأيضا إلقاء المناشير، وبنفس الوقت أيضا إطلاق أصوات لرعب المواطنين. في نص الليل تصحى على صوت صراخ الأطفال. العائلات لم تنام الليالي بسبب هذه الطائرات.
2: Hassam Shabbat was a journalist for Al Jazeera and Dropsite News, based in the north of the Gaza Strip. We interviewed him on February 2025 during a brief ceasefire.
3: An Al Jazeera journalist is among two media.
4: Hassam Shabbat was one of the best known journalists in Gaza.
5: Hassam Shabbat was killed in an Israeli airstrike on his car.
6: Bombed and killed Al Jazeera journalist Hassam Shabbat.
2: Around a month after our interview, Shabbat was killed in a targeted drone strike. He was just 23 years old. Shabbat said that every part of being a journalist, from reporting on the ground to transmitting footage from the tops of high buildings, put him and his colleagues at constant risk.
1: وقت من الأوقات يعني مين العاقل اللي كان يطلع في هذا المكان؟ الناس كانت تنظر لكل واحد بيقف في مكان مرتفع هو شهيد أو بيحمل كفنه وبيمشي. إحنا كنا من ضمن الناس الصحفيين اللي كنا مجبرين إنه نطلع هيك بأماكن عالية ونتجول في هذا المكان، مجبرين عشان نرفع المادة والتقرير اللي كنا نتحارب فيه. عشنا ما يزيد عن 15 شهر على هذا الحال، تشرد من مكان لمكان، تيجي طائرة كواد كابتر تخبى ورا الحيطة، تشرد على شقة ثانية، تيجي الزنانة تضطر تنزل تطلع ثاني.
2: Before he was killed, Shabbat told us he'd been targeted by drones multiple times, including while reporting at the Jabalia refugee camp in 2024 with paramedics and civil defense workers. When they returned to their vehicles, they found scores of people injured and others dead.
1: فاجأنا بالأشلاء الممزقة في الشوارع في الطرقات، النساء تصرخ والأطفال، ومشهد صعب جدا لا يمكن وصفه. ليس من وظيفتنا، لكن نحن نشعر وإنسان في الآخر. أصبحنا نلملم الأشلاء مع العائلات، وإحنا بنصور والجميع بينتشل. فجأنا بإطلاق نار بشكل مش طبيعي في المكان، تحولت المنطقة لحمراء. طيب فجأنا بوجود ما يزيد عن أربع طائرات كواد كابتر، هو اللي سبب أصابت السيارة الخاصة فيه بشكل مباشر. الموت كان لحظات، انسطح عندي الإقزاز، ضرب جنب تنك السولار، يعني قاصد إنه يصلي.
2: Capturing the use of quadcopters armed with machine guns on video has been difficult, but Palestinians across the Gaza Strip have reported their use, including against children. Doctors who've worked in Gaza also say they've seen the consequences. This is British surgeon Nizam Mahmoud testifying before a British parliamentary committee last year.

0: في غزة كان يفضل القضاء عليها.
1: Jowda took his family to safety early on in the war. The antiquities collector was acutely aware that his home and adjacent museum could be targeted, just like other cultural institutions across Gaza.
0: لم يبقى شيء من المتحف. المتحف بعد ما بعثوا لي صور، يا ريتهم هدوا، كان أسهل علي، لأنه أعتقد وصل لمرحلة محتاج إزالة كلية.

0: تمام، من حجم الدمار وحجم الخراب وحجم الحرائق اللي تم إشعالها. وأنا بصراحة متفاجئ من العقلية اللي تنم على حقد وكره لكل شيء يمس الشعب الفلسطيني في غزة.
1: The one thing Jawdet still has is the archived digital photos of his historic collection from Gaza's past.
0: تفضل سيد الفاضل. عملة يونانية ضرب غزة القرن الرابع قبل الميلاد، تقليد لعملة أثينا العظيمة.
1: In October 2025, a ceasefire went into effect in Gaza. The borders, however, remained closed by Israel. Jawdet Khodri waited anxiously for the Rafah crossing to open so he could finally return. This is Shati refugee camp, situated on the Gazan coast. It was established in 1948 as a makeshift home for Palestinian refugees. They had fled to Gaza from surrounding villages occupied by the Israeli army. Israel never allowed them to return, and successive generations of refugees continue to live here. In 2005, I met a group of refugee girls who were hoping to transcend their ghetto life and achieve something against the odds. They were the one and only Palestinian girls rowing team. 16-year-old Fatima Nasser was the team's lead rower.
2: كانت رغبتي اني اشارك في المسابقات هذه، وان انا يعني ارفع راس فلسطين، وان انا بشارك يعني انه في بنت بتشارك لسه في مسابقات ثانيه، واصلا انا بحب يعني المسابقات.
1: Fatima and her team had trained for years on these machines. Back then, they were waiting for the delivery of rowing boats to Gaza. But the boats never came. They were seized by the Israelis for so-called security reasons.
2: أملي إنه يوصل هذا المشروع لكل العالم، وإن إحنا نعمل مسابقات مع كل الدول التانيين ونتشارك، وإن إحنا يعني نفرج للعالم إنه فلسطين بتقدر تنجز حاجات كبيرة.
1: The girls had expected things would change after the Israeli withdrawal in 2005. But like for other Palestinians, such hopes were all in the past. More than 3 years later, I tried to contact Fatima to find out how she had coped with the war. I was concerned since I knew her home was close to the house of the now late Hamas leader, Ismail Haniyeh, a likely target for the Israeli army.
2: أول ما بدأ اليهود يعني اليهود الهجوم على غزة، كنا إحنا في المدارس، وفجأة ما سمعنا إلا صوت صواريخ بتنزل، كانت ورا مدرستنا، كأنه كان في المشتل أو يعني قريب منا. طب إحنا اللي زينا مش عارفين إيش نسوي، سيبنا المدرسة وروحنا على الدار، يعني بأي لحظة كان الخطر ممكن يصيبنا، يعني الولاد كانوا مروحين من المدرسة والصواريخ بتنزل، فلقيت أخواتي بطلنا نعرف ننام في الليل، الزنانة 24 ساعة شغالة والصواريخ من كل جهة بتشتغل، ومستقبلنا إحنا كله ضاع، أصلاً أنا خايفة بين دقيقة ودقيقة إنه الصاروخ ينزل علينا.

0: هاري سابو בגלל מה קורה מסביב, כל הבלגן בירושלים וזה וזה, מרגישים כאילו לא מדברים יותר על סוסיה, לא מרגישים, אין לחס כאילו.
1: عندك ارض كثيره بس اليوم ما ظل ارض اخذوها الاسرائيليين منا صاروا يعملوا مستوطنات صاروا يشتغلوا في الاثار صاروا هذا ممنوع هذا مش ممنوع وشوي شوي ياخذوا في الارض كلها محاوله للتهجيرنا بدهم يهجرونا من هنا يعني اخر اعتداء اليوم اليوم قاعدوا اولاد المدرسه في الطريق
2: I've been on many occasions beaten up by Israeli security forces. I've been attacked by settlers.
3: The masked Israeli settler armed with a knife attacking the co-founder of the group Rabbis for Human Rights, Rabbi Arik Asherman.
2: I'm willing to face those things because I do believe the only way there's ever going to be peace is by restoring hope. See, what happens here affects the entire world.
1: بدهم فلسطين بدون سكان وأمريكا دعمتهم. وترامب بعطيهم القدس، هو القدس لأبو القدس، لأبو ترامب أرض الناس اللي هناك، أقول والله هذه أعطيها لواحد ثاني ما بصير، ما مش ملك الكاف تعطيه.
2: It is inconceivable to me that God would want us to be treating other human beings this way. And it is impossible from what I do know of Jesus, that he would be in favor of oppressing other people.